كلاش نجيبين وريتش كوش بالتشوب اليول ترسقيب قال نجيبين شو تسيرتو كجناب بيت سنقيخ أخناخكو نجيموخو تشيلتو كتونيكو چونتا ما بينا قيخي چونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا تقفوني تخشوكلالا چونتا قطاتو كياخ تونخا عمبي لوماتخونا تقي ما تسلبختو وي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالتشوب اليول ترسقيق خالو وابخون عمبي دقشي اخلال او تاسخ ادلان ادش كتشخالي بيتشوش اتلي اقيلي اتلي تسلاح بيلي اتلي بيسبخي نقطيج كم باختو قشو كلال نقوش اتاقوكني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان اكشيك تخو تبان الكونيكيو تكيك يقيلي اشتبان الاخلالي